الجبال بر ابريه كاميرا كي بوستي سي هوموي ستيس يسيسيس كي بي بوستي